المخلق علك وشاف هنادي الشارب جلده يرهف واريد المنطح.

الشر يا

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: توا مثلا الصالح اللي سمعناه، الصالح ايش يسمى الصالح اللي تغنوا فيه انتوما؟
2: هو الصالح اللي غناها سي المولدي صالحي سعيدي، صالحي سعيدي ومن ولاد سعيد بالطبع. سي المولدي تغني صالحي السوسي.
3: لا لا لا
2: صحيت
3: لا

0: بالرزق ولا بلاجلا.
1: سي عثمان خلينا نرجعوا للأوزان الوزانة. الوزانة احكي لنا، نعطيه فرصة الأخ الدرابكي نحكيه معك أنت، كذلك الزكرة، خلينا نحكيه معهم بالواحد بالواحد على طريقة الأوزان في الغناء تاعكم.
2: سي أخويا الموجي هميلة من أمر الزكارة ويرحم والديه تبع المجموعة، ولد النذور زغوان.
3: مرحبا بكم
2: زغوان ولادة راي في العازفين.
3: مرحبا بكم، وأنا يحصل لي شرف باش نجي لإذاعة المنسير كماكاي، خاطر برشا حتى تلبوني على الخدمة كما هكا، نمشي للعلام ولا في إذاعة راديو كما هكاي، وما واتش الفرصة لا واتتني فرصة مع سي عثمان على أساس باش نجي معاه لهني لإذاعة المنسير.
4: وبالله تعلمت قبل الزكر، تعلمت شوية بكلة حديد ذيك القصبة ذيك.
3: تعلمت. أنا وصلت خذيت زكرة ب5000 فرنك تعلمت بها أنا صغير، وبشوي كل مرة
2: في الأصل قصاب هو
3: أغرام نفاحت بها العملية، كل مرة نخرج مع فنان ولات نحب نتبع الفنانين الكبار، نخرج مع فرق كبار وماذا ديما نحب نحفظ حاجة جديدة. والحمد لله عرفنا برشا ناس وعرفنا برشا فرق.
4: أخي بشير
1: يعطي الصحة سي مولدي هميلة، منها زكار ممتاز.
4: أسمع زكارة تقول له تعزف المزود، يقول لك ما نعزفش المزود، ما نجمش نعزف. أنا نسأله كان في عوض الزكر نعطيك المزود تخدم به ولا لا؟
3: هو الفن شنو؟ الفن لازم يكون فن متكامل.
4: أي عازف
3: تلقاه يعزف راه ويغني كما نقولوا احنا هكا. أنا المقا الواحد يعني أنا تقول نعزف، أنا نعزف الزكر، نعزف القصبة، المزود زادة كيف نقولوا احنا الناي. كل شيء خاطر هو شنو كل فرد مقامات ناسو كم السكر كم المزود كيف يعني ساعات انا ساعات نمشي ما نمشي
4: هو الزكار يعرف الزكر طبعا مليح. القصبة تعرفها تخدم بها
3: نخدم قصبة.
4: قلنا المزود لا ما ندخلوش، خاطر تعرف شو يقولوا عامة الناس يهودي، يقول له ذيك أغنية مزود يسموها باسمها، هذا يغني كان في المزود. والفرقة الشعبية المنوعة هكا يعني تغني الشعبي، كون قولوا الشعبي لعامة الناس وعامة الأذواق.
1: والذكرى تمشي مع الأوزان الكل. نزيدوا نسمعوا سي بشار خليفة وزان، كذلك سي بشار أهلا وسهلا بك.
5: عايشك مرحبا بك معايشك يرحم والديك.
1: تحكينا كيفاش تعلمت وكيفاش
5: جيت صغير. أنا عمري 14 سنة بحضة سي عثمان الكناني، تعلمت بحثيه هو اللي علمني الصنعة يسمى. بعد خرجت بديت نتفتح في الصنعة وبديت نتعلم أكثر، والحمد لله وصلنا نيفو معقول.
1: قداش عمرك توا؟
5: 21 سنة.
1: شباب صحة سي رابح، أنا شباب مصلي على النبي.
5: عندي 6 سنين إن شاء الله نوصلوا نيفو نيفو مزيان برشا إن شاء الله.
4: تبارك الله.
6: آه

موسيك ولدي لدرك تتصدى وانسى خيالي لرقاتك شدة. موسيك ولدي يا وليدي يا وليدي لدرك تتصدى وانسى خيالي.

نحبك نحبك وليدي وليدي والكبرى عزيمة، نحبك وليدي والكبرى عزيمة، والعزم والعزم تدهم به جبل تهدى. غير ذوق غير ذوق غير ذوق من عكس الزمان وذيمة، والمر والمر عنده يوم تو يتعدى. المر عنده يوم تو يتعدى.

مكة يمر له يا ما يمر له يا ما ويمر على الراجل يا وليدي لك لك بس أحزمة يمر له يا ما يمر له يا ما ويمر على الراجل لك بس أحزمة أما الموج أما الموج البحر ما يصعب على العوامة أما أما الغشيم الغشيم يغرق جيه الفدا باباك باباك راح وفاتك باباك باباك باباك راح وفاتك ولا عاد تطمع تشبح في حياتك لك لك الفترة خايبة واتاتك أسمع كلامي بالقد والقد الصبر الصبر الصبر يا محل كتة وبالصبر بالصبر تلحق أحوال الشتة ونايا نايا نايا نايا عرفت وشبعت من فايتة أصغى أصغى كلامي

0: يا سامي عين الشعر والغناية
1: سي ربح. نخليو الأخوة فرقة يقدموا تحياتهم، كل حد يحب يقدم تحية يتفضل في حصتنا باش نختموا معاهم لقاء السهرة المتميز الليلة بحول الله.
2: سأقبل كل شيء، هني راح بعيد ميلادي
1: كذلك نحبوا نقدموا تحية ونقولوا لسي عثمان إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك السيد،
1: تفضلوا كل واحد يقدم تحية.
3: شدنا راك، راك رئيس فرقة.
2: عايشك، عايشك وربي يبارك لك. ومنش رئيس فرقة، عائلة واحدة احنا.
1: تفضل سي تقدم تحية.
2: عائلة واحدة بالله، وديتي كاس، وعندي من مستوى وفي لذات المسير طارق عمار يبلغ لكم السلام برشا برشا. مستوى مستمع وفي، خاصة سي بشير بكار وسي رابح الفجاني،
1: قدموا له تحية.
2: كل نهار جمعة هو بحضر الراديو ما يتحركش،
1: يعطي الصحة.
3: هاي الأخت نسمعوك مساج، تفضل.
2: هاي قولوا
4: يعيشك. نحب نقدم تحية لكم انتوما الساعة الأول وللإذاعة المزيانة إذاعة المونستير،
1: يعطيك الصحة.
4: إن شاء الله ديما بنجاح والتوفيق، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مكبشي في الفن متاعنا، خاطر هو قدوة ومستقبل بالنسبة لنا نحن خاطر صغار. ونشكر دارنا ونشكر سي عثمان خاطر هو عامل الإحاطة الكاملة، ونشكر الزملاء الكل، وإن شاء الله تعجبكم سهريتنا.
1: يعطيك الصحة.
3: تفضل.
5: نحب نقدم تحية لكم انتوما الساعة الناس الكل، يعيشكم على الاستضافة دي، وقدم تحية للعازفين اللي معاي والمطربين اللي معاي، سي المولدي سي العيدي سي المولدي الزكار سي عثمان اللي هو المدرسة متاعي السما، ويرحم والديكم على الاستضافة مرة أخرى.
1: سي المولدي
6: يعطيكم الصحة سي بشير وسي رابح على الاستضافة، وهذا الشيء ماهوش جديد على إذاعة المسير بكل صدق للأمانة. نقدم تتكاس لوليداتي اللي هما معناها والمرأة نتاعي اللي هي تشجع فيها على الفن، أنا نحب نجبد روحي وهي ديما تشجع فيا.
1: احنا كذلك قدموا لهم تحيه من اذاعه المنسير.
6: يعيش يعطيك الصحه، ان شاء الله نجوكم المره الجايه بحاجه ازين. اللي جت فجئيه هي تو، ان شاء الله بقدره الله نجو بحاجه مزيانه وحاجه تليق باذاعه المنسير.
1: سي المولدي،
6: وهذا مش جديد على اذاعه المنسير. سي رابح
1: عازف الزكرة،
7: بارك الله فيكم، وانا يسعدني برشا اللي جيت الليله في اذاعه المنسير، وبارك الله فيكم زاده. ونحب نقدم بالله تحيه لكم انتم انتوما ولاذاعه المنسير، نقدم تحيه لاصحابي الكليكا سي عثمان وسي المولدي وسي بشار وسي العيدي وخلود اخت خلود، ونقدم تحيه لزاده لاصحابي غاديك اللي في زغوان وفي النظور الفنانين البدويين الكليك، ونقدم زاده تحيه لعائلتي، ونقدم تحيه لولدي زاد ان شاء الله ربي نجحه بكالوريوس ان شاء الله، وبارك الله فيكم.
8: انا نقدم تحيه لاذاعه المستير، اطارات اذاعه المستير الكل، ونقدم تحيه كبيره كبيره كبيره لمجموعتي الفرقه اخواتي واصحابي واكثر من اخواتي، وربي ان شاء الله يداوم عشرتنا، والجمهورنا اللي يحبنا، جمهورنا الكل كامل تراب الجمهوريه وبلادي. مش نجيب كلمتين على بلادي، اقصر الجم جي معلاه، تق علي ذبابة نسكن ظهر تحداه، الكساس بحض الغابة.
3: الله.
8: تحياتي كلها للكساس با، وتحياتي للي يحبونا الناس كل
3: ساعة ثمان. كل التوفيق ونجاح كما قال سي بشير.
2: سي رابع عايشك سي
3: بشير، وان شاء الله ما نسمع عليكم كل خير،
2: وفرحان برشا على الاستدعاء هذاي، وان شاء الله نواصلوا
3: ان شاء الله، ان شاء الله
2: من خلالكم ان شاء الله نواصلوا.
3: يعطيكم الصحه،
2: نعتبره دعم وتشجيع منكم.
1: تفضل سي العيدي.
6: ايوه تشكر سي بشير، سمحونا وان شاء الله اللي نوعد به كليوناتنا الكل اللي معربنين على فرقه العيدي وعثمان، ان شاء الله صنع عنا حوايج جديده بقدره الله، وحوايج اللي تنورهم
1: ان شاء الله.
6: بارك الله فيك.
3: هيا وصلنا لنهاية البرنامج. سي بشير نوجه لك تحية مجددا، وكذلك للسادة المستمعين، ونحب نذكر أنه زميلنا وصديقنا فوزي شعبان هو مخرج هذه الحصة.
1: تحياتنا لكل تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعات إذاعة المنسير، ونقول لهم إلى اللقاء. إلى اللقاء.

النبي رجعت رجعت عقبة ماسلة. قول زينة في الزينة شكون كيفك زينة في الزين بوسة خال على الخدين زينك لا تم لا في المستير ولا في الجم القروان قفصة تلمز تقابل جربة ومدين زينة في الزينة.

يا خدود الفل وخيالك الطوى مطل، انا قلبي ماشي وسل لدوايا ملقي طويل، زينة في الزين شكون كيفك زينة في الزين، بوسة خال على الخدين، زينك مسار السم يسوى والله قنطار، الله يفكك من صهد النار ويصونك من شبح العين، زينة في الزين شكون كيفك زينة في الزين، بوسة خال على الخدين.

حب البنات يعمل الكيف. ياه يا احبابي لو كان ما يبدلوش له، اما يخيروا المنجل عالسيف والدين ما يكسبوش برا.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
4: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. الكونفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى مراجعة مجلة الشغل وإعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن فلاحية، أين أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجة الحرارة. وفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبيرة لتنفيذ البرنامج العملي السنوي التي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية، وترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران، وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ، وصيانة المراكز الغابية من خلال إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. اعتبر المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى الوظيفة العمومية تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم في سياق ارتباط الاقتصاد التونسي بالتقلبات العالمية. وأوضح العموري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية جاءت أعلى من التوقعات، فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحية على نفس النسق، بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاثة الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات. هذا واحتفل اليوم التونسيون على غرار سائر شعوب العالم باليوم العالمي للشغل في مناسبة التجاوز طابعها الرمزية لتكون محطة تقييم وتجديد عهد على الحقوق الاجتماعية والمهنية وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات. وفي هذا السياق كرمت وزارة الشؤون الاجتماعية 21 عاملا مثاليا في القطاعين العام والخاص. من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات لإعادة هيكلت منظومة الضمان الاجتماعي.
6: كي نتحدث على القدرات التمويلية نتحدث على أنظمة الضمان الاجتماعي، لأنه بالضرورة وهذا يدخل في خيار أساسي، بالضرورة يكون لكل تونسي نظام ضمان اجتماعي على الأقل يضمن حاجتين أساسيتين اللي هي حد أدنى من الدخل وحماية صحية. هذا اللي يتسمى بأرضية الضمان الاجتماعي أو أرض أساس في بناء منظومة متكاملة للضمان الاجتماعي. اليوم ثم قرار بإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، الأشغال تقدمت بشكل جيد وممتاز، قاطوة في تحديد الخيارات الأساسية والفرضيات الممكنة، ضرورة إيجاد نظام الحق في الدخل أدنى تجدي أما في منظومة التغطية الصحية أو الحق في دخل أدنى في كل ظروف منحة للأطفال، ونبعد على مسألة الإقصاء لأن التقاعد ما إلا مرحلة إدارية أو قرار، فكافة الحقوق يجب أن يتمتع بها الشخص.
4: وفي كلمة ألقاها خلال تجمع عمالي حاشد بساحة محمد علي بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أكد الأمين العام صلاح الدين السلمي أن المنظمة الشغيلة لن تقبل بمنعها من ممارسة دورها كشريك اجتماعي مستوفى الشروط والحقوق القانونية والدستورية، مضيفا أن الظرف الصعب الذي تعيشه تونس يقتضي التحلي بالشفافية وروح المسؤولية والمصارحة بحقيقة الأوضاع.
7: نقول ونكرر أيضا أننا لن نقبل بمنعنا من ممارسة دورنا كشريك اجتماعي مستوفي الشروط والحقوق الدستورية والقانونية، ولا من مباشرة واجبنا في الدفاع عن مصالح الشغالين والدفاع بكل السياسات والأوضاع التي لها تأثير وانعكاس على تلك المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمنظورينا خصوصاً ولشعبنا عموما. إن الظرف صعب ولا يحتمل المزايدات ولا أيضا المجاملات، ليس لنا من خيار تجاهه إلا التحلي بالشفافية وروح المسؤولية والمصارحة بحقيقة الأوضاع، ليس بغاية تثبيت الحسابات والتشفي، وإنما من أجل إدراك أفضل للتحديات والرهانات ووعي أعمق بدقة الظرف الذي تمر به بلادنا.
4: من جانبه اعتبر الحبيب جيزة الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل أن الزيادة المعلنة في الأجور تمثل الحد الأدنى، داعيا بالمناسبة إلى مراجعة مجلة الشغل وإعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص.
8: صحيح البارح مثلا تم الإعلان على الزيادة في الأجور، احنا ما عمرنا لنكون ضد اي اجراء يجي في صالح الخدام، ولكن احنا ديما مازلنا نعتبروا اللي زياده ذيك ماهيش في مستوى طموحات وامال العمال. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، فما اجراءات قانونيه ما تمش احترامها، منهم فصل 134 مجله الشغل، منهم قانون متعلق بمجلس على الحوار الاجتماعي. لذلك احنا نعتبروا كونه مثلا الزياده اللي صارت البارح هي مينيموم على مستوى وطني. مراجعه مجله الشغل لازم تكون بصفه شامله وتشمل القطاعات الجديده كما عمال المنصات، كما اللي يخدموا عن بعد، كما عديد من الإجراءات الأخرى. فاللي ما يخص زادة الاتفاقية المشتركة في القطاع الخاص، معناها أكل عليها الدهر وشرب من السبعينات ولا من الثمانينات، ما تمش مراجعتها. دونك هذه كلها معناها حاجات يلزمها تصير مراجعتها بصفة جدية.
4: نظمت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الامتداد يومين بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة. المنتدى يدرس واقع الصناعات الصناعية في تونس وسبل تطويرها بحضور أزيد من 5000 صيدلي لجانب الصيدلية المركزية ومصنع الأدوية الأجانب في تونس وكل الأطراف المتدخلة. زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لإصحاب الصيدلية الخاصة والمزيدة. تنظم الجمعية التونسية لتثمين الموارد البيولوجية بالاشتراك مع مخبر البحث العلمي أنتروبولوجيا المدمجة والتثمين بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير الأيام العلمية العالمية 11 لتثمين الموارد البيولوجية، وذلك على امتداد 3 أيام. أمينة بهيجة السعفي رئيسة الجمعية التونسية لتثمين الموارد البيولوجية والمزيدة.
9: تظاهرة تجمع ما بين طلبة باحثين، أساتذة باحثين من كافة تراب الجمهورية، وكذلك من الجزائر، من المغرب، ومن البرتغال، كذلك من إسبانيا وإيطاليا. إن شاء الله في التظاهرة هذه باش نقوم تقديم نتائج الأبحاث العلمية اللي شغلوا عليها الأخيين الأساتذة والطلبة الباحثين، وإن شاء الله الهدف منها هي تقريب وجهات النظر وخاصة باش نحاول نقربوا المسافة ما بين الباحثين نتائج البحث نتاعهم والصناعيين. خاصة نحن عنا موروثنا كبير برشا داخل بالموارد البيولوجية، نحاولوا كيفاش نثمنوا الموروث نتاعنا إن شاء الله، بما فيها حاجات بحرية، حاجات بالنسبة للنباتات، ثمار، العديد من الموارد البيولوجية.
4: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: سيدتي وسادتي مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من مهرجان. سهرتنا الليلة تتعلق بليلة من ليالي رمضان 2026، وفيها نواكب عرض الراديون الذي انتظم يوم 2 مارس في المركب الثقافي بالمنستير. سهرة جميلة ضمن فعالية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وتحت قيادة المايسترو مكرم الأنصاري. فيما يلي نواكب الجزء الأول من السهرة فمتابعة رائقة للجميع.
2: الأكيد أن الشعار المرفوع من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية هو لا للمخدرات نعم للإبداع، هو شعار الذي رفعته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. شعار فيه الكثير من الإيمان بأهمية الفن في معالجة بعض الظواهر السلوكية المجتمعية وحماية شبابنا وأطفالنا من آفة المخدرات. هذه الآفة لكم ومضة تحسيسية للتعرف على هذا الشعار المرفوع من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، لا للمخدرات نعم للإبداع. مرة أخرى مرحبا بكم جمهورنا العزيز، نستقبل معكم المايسترو مكرم الأنصاري قائد عرض الراديون.
3: أيها السيدات والسادة، إذاعة الجمهورية التونسية تحييكم وتقدم لكم.
4: مسيكم بالخير. هاوكا فتكم بالحديث، قبل ما يكون اسمها الإذاعة التونسية ولا إذاعة الجمهورية التونسية، وبعد التجربة متاع التساف متاع القصبة متاع الكوليزي متاع بنزرت، تحملت القسم العربي في الإذاعة التونسية وظهر صوت نسائي بتاع المليكة بالخامسة تقول هنا تونس، وبدأت التجربة، تجربة بتاع إذاعة اللي كانت بث في الأول سبيعتين من زمان، وبشوية بشوية بدأتها الإذاعة هذه تاخو في مكانتها في البلاد التونسية، خاطر آمنوا بها برشا ناس واعتبروها فرصة مش يفرض الثقافة التونسية في زمان الاستعمار. هي هوكا ما قصروش، كانك من جماعة تحت الصور كانوا موجودين يعملوا في برامج على المباشر، مخصص أنه مدير القسم التونسي كان المؤرخ سي عثمان الكعك، جاب أحبابه وأصحابه والناس اللي عندهم فيه ثقة، ومن وقتها بدأت البرامج الإذاعية وبدأت الأصوات تظهر، الأصوات التونسية اللي دخلت للذاكرة واللي نعيشوا معها، وأشهرهم على الإطلاق غير ما يعمل سياسة هو المرحوم سي عبد العزيز الهروي، اللي عرفناه أو عرفتوه من خلال الحكايات، حكايات سي عبد العزيز الهروي. أما سي عبد العزيز ما خليش جانب من جوانب الإذاعة اللي مخدم فيه، هاوكا عمل السمر وعمل الأخبار باللسان الدارج. أي سيدي، هاوكا بعد ما يتعدوا الأخبار بالفصحى، في زمان الناس كانوا يعرفوا العربية الفصيحة بشوية شوية، كاش شوية لقري، يخرج سي عبد العزيز ومع السبعة متاع العشية ويعاود الأخبار بالدارجة التونسية. هاوكا اليوم سيد لامين قاعد في القصر نتاعو وجاه الوزير الكبير وعطاه تقرير على اش عملوا في الوزاره مده جمعه كامله، بخلاف الاخبار باللسان الدارج كان يعمل ريبورتاج تغطي حتى الاخبار نتاع الكوره، ويمشي للاستاد ويعمل النقل المباشر بين الجمعيات الرياضيه اللي كانت موجوده غادي. وظهروا سي الهادي بالخامسه وسي محمد الهادي واصوات كثيره اللي دخلت للذاكرة التونسية، تعملت فرقة إذاعية محتشمة للتمثيل، وكان يترأسها فنان كبير ومخرج كبير اللي هو سي حمودة معالي، وبدأ يخرج في المسرحيات على الهواء مباشرة. وسي عبد العزيز يلقى روحه في نهار من النهارات يعمل في يمثل زادة. عمل مسلسل كان يتعدى في رمضان هكا كيف عندي توا، اسمه في دار عمي سي علالة، ويمثل في دوره الحقيقي أي سي عبد العزيز العروي مع أم كفونة دلندا عبدو مع جميلة العرابي ولا الزهرة فايزة وغيرهم اللي كونوا الفرقة متاع التمثيل الأولانية. وبدأت الإذاعة تنتشر ويسمعوها الناس، فقالوا علاش في رمضان ما كنوش موجودين؟ باش قالوا موجودين بالنقل المباشر للحفلات، ولاو يسجلوا في يتعدوا في حفلات صالة الفتح وصالة الزيري وروضة الأنس، ولاو الناس يسمعوا الرشيدية من خلال الإذاعة التونسية، وتعرفوا على فنانات كبار لا شافية لا فتحية ولا حسيبة وغيرهم الفنانين. هذاك علاش بعد بمدة مش تكون فرقة الإذاعة للموسيقى وتولي عالم من أعلام الفن في البلاد، وتكون فرقتين، الفرقة الأولى والفرقة الثانية. وبدأت الإنتاج بخصوص كي نقلوا البنية جديدة اللي وليت في 71 شارع الحرية. البنية نقلوا لها عام 54 بعد ما كانوا في ساحة علي الزواوي حاليا بلاسيس غايليت سابقا. وبالطبيعة مش تولي الإذاعة جزء من حياتنا، حتى أن في رمضان نبدأ نستناو في البلاغ متاع فضيلة مفتي نسمعوها على أمواج الإذاعة مش نعرف رمضان حل ولا لا. وكيف كيف تخلينا على المدفع ولينا نبدأ نستناو في أذان المغرب من خلال الإذاعة بصوت البديع تاع سيدي محمد ولد الشيخ سيدي علي البراق. وهكاكا وليت الإذاعة هذه جزء لا يتجزأ منا. وذاك علاش احنا مش نسهروا معاها الليلة، مش نسهروا مع ما كانت تقدمه الإذاعة من موسيقى جميلة اللي مش تشنف أذان الليلة. مش نسمعوا برشا مقطوعات، مش نبداو بساعة بالموسيقى والنغم ومبعداش لكل حادث حديث.

هنا تونس، اسم تقال بصوت امرأة اللي هي سيدة بالخامسة، مليكة بالخامسة. وغريبة أنه الإذاعة منذ ظهرت عام 38 ما كانتش عندها مشكلة صوت نسائي كيما المؤسسات الأخرى، خاطر تعرفوا الفرق مثلا المسرحية كانت عندها مشكلة في وجود النساء، حتى أنهم ساعات راجل يمثل دور مرأة. الإذاعة ممكن لأنها ما يروهاش بتخفية في هالصندوق هذايا، يسمعوا صوتها كهو ويتخيلوها. هذاك علاش ظهرت برشا أصوات نسائية أثرت، مش في الغناء فقط، ليه؟ حتى في البرامج. يا أخي سيدة معناها سيدة فضيلة ختمي، ما أدراك 38 سنة تنتج في حصة المرأة دون انقطاع. تنسيت كأمس ندابر لقوا سيدة عليا، عليا بابو ما أدراك، اللي قعدوا الناس حصروها في صفتها كمنشطة بتاع برامج أطفال، جنة الأطفال. لكن سيدة عليا عملت جميع أنواع البرامج اللي تنجموا تخيلوهم تنتجهم الإذاعة. وحتى من بعد مش القاوة إلا مفيدة زهيك اللي شاركت في برامج ثقافية مع أدبائنا الشبان اللي كانت تقدموا مع ثلة من الأدباء الكبار. كيفهم نلقاو كثير من الأصوات؟ منهم اللي يتفكروها البعض؟ العشرة نتاع الليل، العاشرة احترام الجار، العاشرة احترام النائم، ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من السادة المستمعين التخفيض في أجهزتهم ومراعاة راحة غيرهم. سيدة نجوى إكرام. فالصوت النسائي كان موجود في الإذاعة بكثرة، وما ننساوش كذلك أن الصوت النسائي كان موجود في الأغاني، لأن المطربات التونسيات كلهم تعدوا من الإذاعة. السيدة فضيلة ختمي والسيدة شافي رشدي إلى السيدة نعمة، السيدة عليا، السيدة صفية، والسيدة زهيرة، والسيدة سليفة ربي يبقيها. والأغاني اللي قالوهم قعدوا مازالوا في الذاكرة متاعنا، كما ربي أعطاني كل شيء بكماله، يجاني اللي نحبه ونكي يتزالوا، محلى عينيك اللي غنيتها وتشهرت بصوت سيدة نعمة، لكن عندنا فيرسيون أقدم بصوت سيدة شافي رشدي، محلى ليالي شبيليا اللي في الأصل بالصوت الرخيم تاع سيدة فتحية خيري اللي كان يقولوا لها أم كلثوم تونس، تقف بالمحرمة وعاملة قاوق وشان. الأصوات الرجالية زادة كانت موجودة، كما يلي سحروني عينيك اللي هي بصوت سيدي الجويني، ولا الفن اللي هي بصوت سي محمد جاموسي. هالمجموعة هذية مش نسمعوها الليلة بصوت جميل نسائي كذلك. هوكا فما بيت جميل في البردة متاع كعب بن زهير، بانت سعاد فليس فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غدة البين إذ برزت إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة، وهيفاء مش تقبل علينا مش نسمع هالأغاني الجميلة.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدة.
3: تمام 11 في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم عن الشروع في عملية إجلاء المصابين في حادث انحراف الحافلة السياحية الجزائرية الذي وقع بمنطقة مجاز الباب بباجة، وذلك انطلاقا من المستشفى الجهوي باجة باتجاه الجزائر. وجاء في بياننا للوزارة: يتم في هذه الأثناء الشروع في عملية إجلاء المصابين الجزائريين في حادث انحراف الحافلة السياحية الذي وقع بمنطقة مجاز الباب الجمهورية التونسية، وذلك انطلاقا من المستشفى الجهوي بباجة في اتجاه أرض الوطن لمواصلة التكفل بهم على مستوى المؤسسات الصحية الجزائرية. تتم هذه العملية حسب نفس المصدر بالتنسيق الوثيق بين السلطات الجزائرية ونظيرتها التونسية، حيث تم تسخير وسائل إسعاف مجهزة ومدعمة بأطقم طبية وشبه طبية لضمان نقل المصابين في أفضل الظروف الصحية. حذر رئيس الكونفدرالية التونسي للفلاحين والتعاونيين وسيم بوخريس اليوم من إفلاس صغار ومتوسط منتجي بيض الاستهلاك بسبب الخسائر المالية المتراكمة وتداعيات التطبيق الرجعي لكراس الشروط المنظم للقطاع. وأوضح بوخريس في تصريح إذاعي أن منظومة بيع الاستهلاك تعيش أزمة هيكلية حادة أدت إلى تكبد المنتجين لخسائر مالية تقدر ب10 ملايين دينار شهرياً، وبين أن هذه الخسائر نتجت عن وفرة الإنتاج وتراجع أسعار البيع إلى ما دون كلفة الإنتاج الحقيقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. أدى وفد عن لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب زيارة إلى ولاية كبلي تتواصل لـ3 أيام للوقوف على مشاغل المتدخلين في القطاع السياحي. وأكد رئيس اللجنة محمد اليحياوي على ضرورة وضع وزارة السياحة استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة الصحراوية لإعطاء دفع للقطاع. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا.
1: سيدتي وسادتي مستمعين الأكارم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا مجددا في متابعة الجزء الثاني من سهرة من مهرجان نخصصها لعرض الراديون. هذا العرض الذي انتظم في إطار ليالي المدينة رمضان 2026 بالمركب الثقافي بالمنستير تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وتحت قيادة المايسترو مكرم لنساري. فبقية سهرة ممتعة مع الجزء الثاني من عرض الراديون.
2: هوكا في وقت ما قلنا ما فيها بأس كي نطوروا شوية نمشيوا في اللي موجود في الدنيا. فجاو السيد لأنور قالوا له علاش ما تعملش حتى لحن إلا نعمة رقص. فعمل له أغنية قولوا لها رقصة واحدة معاك مزمار وسكسو عليهم نتراقصوا. هذا في الستينات، لكن احنا باقي في الرقص وعندنا رقصة حب. رقصة الحب هذه من ألحان المايسترو شكون؟ مكرم لنساري.

هنا تونس، الإذاعة التونسية. الأصوات نسائية وعرفنا منهم البرشة، لكن مازال برشا غير ما ذكرناهمش. لكن ما يجيش البين نقول زعما شكون أول صوت رجالي غنى في الإذاعة التونسية؟ زعما شكون؟ حسب رأيكم شكون؟ مطرب كبير، لكن كلي منسي تقول انتي اللي هو سي محمد النوري. هكلي من جملة ما غنى قال: والله يا لو ما نخاف من الله تمني تقلبي من عروقة سلة. وهو اللي أبرز الوجود أو اكتشف نجم من نجوم الأغنية التونسية اللي هو سي حمد حمزة. حمد حمزة اللي بس نسمعوا له أغنية سلسة والخال، الخال مواتيها، الخال مش خو امها، لا خالك اللي فيه، ايوه مش ندوم متفقين. ومش نسمعوا زادة اغنية تغنى بمدينة من مدن تونس، الجابية والبير والناعورة، لا الجابية الاصلانية، الاصلانية مش المقلدة، الجابية والبير. اي لا، فما أغنية قديمة، فما نعمة تغني البير والصفصاف والناورة، والجابية هي سنيت المشيرة المشهورة. مالا كيفاش؟ لأنها أقدم بارشة، لأن الأغنية بتاعنا نجم نأرخو بيه اللي كان يتعدى في الإذاعة، نأرخو بيه حتى حوادث تاريخية حقيقية. مش اسمعوا زادة سودة قتالة يا مولات العين. هذا الكل الأغاني هذه مش نسمعوهم مع كوكتيل، كوكتيل متاع أول تونسي راجل مسلم قف على المدار وغنى، اللي هو عام 36 علي الرياحي مش يعمل حفلة في قصر الجمعية الفرنسوية ويتحدى بها المجتمع في صلاة اللي كان يحجر على الراجل المسلم أنه يغنى غني ببيك. وما تنسيوش أنه من جملة الحاجات اللي ثقلت أخطاء معناها في أخطاء علي الريحي في عينين الناس وقتها، أنه هو مش من أيها الناس، علي فتحي من محمد الأصغر، من محمد الأكبر، من إبراهيم الريحي شيخ الإسلام كبير أهل الشورى، إمام جامع زيتونة، شيخ التدريس بجامع زيتونة المعمور، شيخ التدريس بمدرستي يوسف خوجة صاحب الطابع، سفير تونس لدى أسيتانا تركيا، سفير تونس لدى السلطنة الشريفة في المغرب، مستشار البي، جمع من الخطط ما لم يجتمع إلى أحد قبل ولا بعد قط. إبراهيم الريحي إذاك، لكن إبراهيم الريحي هذا مش سمعنا هذوم الكل، كوكتيل على الريحي حفيده، كذلك الأغاني اللي ذكرناهم قبيلة شوي. سيدي إبراهيم

الإذاعة التونسية، الإذاعة الوطنية هنا تونس، بخلاف الأغاني الحضارية هالصندوق قرب لبعاد. الحاجات اللي ممكن نشتعرفوه ما عرفناها من تلاه من جملة، فما شكون خرج يدور مش يحاول يشوف لنا الأنغام الشعبية من الخيمة والعين قفلة سير، وكثير من البرامج اللي كانت تشوف في أعماق تونس وتفركس في نغماتها. كنت نتفكروا الشيخ بودية اللي مع مجموعة أخرى من الناس دارها شليلة ومليلة مش حاول يلم النوبات، نوبات اللي تتغنى بلوليا والصالحين. واحنا ما دمنا في المستير، سلطانها يزمنا نحيوه، سلطان المدينة سيد المازري. نختموا السهرة بتاع الليلة بنوبة سيد المازري، نسمعوها مع بعضنا ونقول لكم صباح الخير. عاشت الإذاعة.

تكريم الفنان مكرم الأنصاري والمجموعة من قبل السيدة نادية الوسلاتي المندوبة الجهوية للثقافة، عرض فني ناجح بجميع المقاييس. تحية كبيرة للفنان مكرم الأنصاري.

0: تمام. منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. حقق البنك المركزي التونسي أرباحا إضافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال السنة المالية 25 و2000، وفقا لما كشف عنه تقرير القوائم المالية للبنك المركزي لسنة 25 و2000 وتقرير مراقب الحسابات الذي نشره البنك المركزي. وأظهرت القوائم المالية أن مجموع موازنة البنك المركزي التونسي بلغ عند إقفال السنة المحاسبية 25 و2000 نحو 56.486 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابي قدره 2.984 مليار دينار. كما أشارت البيانات إلى تراجع إرباح مؤسسة الإصدار مقارنة بسنة 24 و2000، حيث بلغت أنذاك 1.363 مليار دينار مقابل 1.153 مليار دينار خلال سنة 25 و2000. تواصل اليوم فعاليات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بقصر المؤتمرات بالعاصمة بتنظيم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وبالشراكة مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة التونسية. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمعية التونسية لأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إدير أن من أبرز أولويات المنظمة التحكم في نفقات الأدوية وضمان العدالة الاجتماعية في النفاذ إلى العلاج، مبرزا أن الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية تمثل محورا أساسيا في تطوير الأنظمة الصحية عالميا. كشف مصدر مطلع أن نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي لم تتجاوز 40%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى دون المأمولة. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.